سبحان الله وقت النهار يلا كيتو ما يفهمني والله يهدي يلا سبحان الله وقت النهار يلا كيتو ما يفهمني وتابتي يلا